0: East FM 102.7.
1: أيها الآباء، مرحبا بكم. نحن معلمو مقاطعة أونتاريو، نرغب في التحدث معكم. لا، لا يتعلق الأمر بأبنائكم، إنه أمر يتعلق بدوغ فورد، حيث أنه قام بخفض التمويل المخصص لكل طالب بمقدار 3,000 دولار، وهذا يعني سلب الدعم المخصص للطلبة وتركهم محشورين في فصول دراسية مكتظة. هل المشكلة في المدارس؟ لا، المشكلة في دوغ فورد. هذه رسالة من اتحاد معلمي المرحلة الابتدائية في أونتاريو.
2: East FM, your radio, your music, 102.7.

0: You're listening to East FM 102.7 CJRK.
1: أيها الآباء، مرحبا بكم. نحن معلمو مقاطعة أونتاريو، نرغب في التحدث معكم. لا، لا يتعلق الأمر بأبنائكم، إنه أمر يتعلق بدوغ فورد، حيث أنه قام بخفض التمويل المخصص لكل طالب بمقدار 3,000 دولار، وهذا يعني سلب الدعم المخصص للطلبة وتركهم محشورين في فصول دراسية مكتظة. هل المشكلة في المدارس؟ لا، المشكلة في دوغ فورد. هذه رسالة من اتحاد معلمي المرحلة الابتدائية في أونتاريو.
2: Your radio, your music, FM 102.7 East.

0: عايزكوا تكبروا على قد ما تقدروا علشان هنزلكوا تاني لسابع أرض، وده الدرس اللي هعلمه لكم واحد واحد. وبيننا الأيام. The station with the best music.
1: It's East FM. Feel the power. Feel the bass. 102.7 FM.